كيا ورارا قاي ورا واي واري واري مو تاكو هي قاوريا هي هي كي تتنو تانغاتا هي ويا نو هي فكا مهارا تانغا نوي هو تي ني كيا تاهوري كوي كي تي ني ماهي نوي تي ري هي تا تاي ما كيا فانغا يا كوي كي نغا كانو اراي مو تي هو توكي تايا تسو كي تي ري فاري فا E wā te ana e nei taima ma bookmyvaccine.nz ki tō kaiwhakarato hauora rānei.

قر ما تغير طيتك ما مغر يارك ترني أو تعروا تغير طيتك ما مغر يارك تفنوا تغير بونم روحي تاتيرني تفرقون روحي تاتي نكراكيرا